ديك مر كورونا نين اور نين شرو هتو ترمي دبا بريك هم تو تن لاي موزيكا بالون بي بالون سم بريبار اي هن دي پش ما كيتا هكا گليو تن هو هو من ساز ان سيرا يعني بي دبا بريك هم تو دي موزيكا سي دو هكا دو مترونيا دوبن دوبن.

ديك ملو كورونا ناين هرين ايسي رو هو تو هكي تور ميت بابريكا متوك تانيت موزيكا بالون بي مكا وهين هيتني فين سيرا ريكويسيونا موزيكا هسي اوكي مانا بوتري ماليانا وين ريكويس موزيكا او تو بونا با نبيت بابريكا متوك.

هي كان عندي قبل بلون إيميل هي كان عندي كمس بسيرسيلوك نبي مكرر سنيدر أنا كمباني هلا هي بون سينتونيزا جاية با هي تبوت سيرا هوتو هي كلام ماني كده نه أوكي وسي بلون سيتان مكنة أكمباني وسي بلون نيلسون إني لايف تيك توك بلون نيلسون هي كان عندي قبل تبوت سيرا ده هي كلام ماني كده نه